أمبر أمي قطريبة ورعب برد دلوني سلام وبهارتة بتنبش مجي حمت ما قدر بلندس كاقا مي خزافة كيسي بالمفتارة بحمت ما نزديك شوا مثل عزيز خزافة مثل عزيز كأمو بحرمش